0: ديمونات سافته مروكايه تبيتي مكسمه تروتها كده بوشك معلقه كيف بندانات عجيلين تبعوت نيرت موكو سينيل مع سيرتش ودوليا كاريبي
1: يربعوا بتزادون يربعوا بتزادون
0: مكسمه كيلو جاك سبارو زين مفلته بين هولدا كله كده تمد مسات كله نو ومستيرات الفاش اللي يلمدوا واحد مع الثانيه تخرويات